ختمه هانو وفا شابانوت فراتي هرم رباني دلا تايرانوس شنكدا تاي دنا تكايول شرتي غرانوا تكايول كود كود تريان هاونا زبرا فالا مهود هكشتا.